هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

سيدي وسادتي، نحييكم من دلهي ونقدم لكم البرامج الصباحية، ونستهل هذه البرامج من تلاوة أوطرة من ذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما تيسر له من سورة الملك. فإليكم القرآن الكريم بصوت جميل جداً.

سيدي وسادتي، استمعنا وتمتعنا باستماع التلاوة من ذكر الحكيم، والآن إليكم برنامج آخر وهو برنامج التعليق اليومي، فإليكم هذا البرنامج. التعليق اليومي موضوعه التحول المذهل لشركة بي اس ان ال، شبكة 4G محلية الصنع. تسطر شركة بهارات سنشار نيغم المحدودة بي اس ان ال، والتي كانت تعد في السابق احدى الشركات المتعثرة في القطاع العام، قصة نجاح ملهمة لعودتها الى القمة تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث برزت كركيزة اساسية للشمول الرقمي والتنمية الوطنية في غضون عامين فقط. ووصفت الدكتور شاندرا سيخار بيمساني وزير الدولة للاتصالات وتطوير الريف هذا التحول بأنه كان ينطوي على تحديات كبيرة، ولكنه يبعث على رضا عميق في الوقت ذاته، مشيرا إلى أن معالجة المشكلات الجوهرية مثل ثقافة العمل وحالة أبراج الاتصالات والبنية التحتية المتقدمة هي التي صنعت هذا التغيير الإيجابي. وفي معرض حديثه لاطلاع المواطنين على هذا التحول الكبير، قال الدكتور بيمساني: لقد تعاملنا مع خطة إحياء الشركة بمنهجية صارمة وانضباط يضاهي الأسلوب إدارة القطاع الخاص، والنتائج باتت واضحة للعيان اليوم، وتتمثل في الشؤون المالية القوية والاعتماد على التكنولوجيا المحلية وإيصال خدمات الاتصال إلى أبعاد المناطق النائية في الهند. وأثناء استعراضه لقصة نمو الشركة، أشار وزير الدولة إلى أن التحول المالي جاء لافتا للغاية، حيث قفزت إيرادات الشركة من 21

كرور روبية إلى 25 كرور روبية مسجلة نموا صحيا تتراوح نسبته بين 20 و 25% في غضون عامين. والأهم من ذلك أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA شهدت قفزة هائلة من 50 كرور روبية فقط إلى ما يقارب 7000 كرور روبية، مما يعكس تحسنا كبيرا في كفاءة العمليات التشغيلية ورسما لمسار واضح نحو تحقيق الربحية. وشرح الدكتور بمساني النهج المدروس الذي كان وراء هذا النجاح، موضحا أنه في ولايات مثل آندرا برديش كانت نسبة تشغيل الأبراج لا تتعدى 75%، وأضاف لقد وضعنا هدفا للوصول بالنسبة إلى 95%، وقمنا باستبدال 50 ألف بطارية عبر 50 برج اتصال، وتحديث محطات الطاقة واستبدال الكابلات المتقادمة. بعد ذلك حددنا مستهدفات نظامية لكل قطاع وعلى مستوى كل ولاية لتطوير أعمال الشركات وجذب اشتراكات الهاتف المحمول الجديد. لقد كانت المتابعة الدورية والمساءلة الركيزة الأساسية في هذا الجهد. كما أشار الوزير بفخر إلى إنجاز تاريخي تمثل في النشر السريع لتقنية الجيل الرابع 4G المتطورة محليا، قائلا لقد نجحت الشركة في إطلاق شبكة 4G المحلية على 100 ألف برج خلال عام واحد فقط، وقامت بتطويرها لتصل إلى المعايير العالمية تقريبا، وبذلك تصبح الهند الدولة الخامسة فقط في العام التي تمتلك تقنية عميقة ومحلية الصنع لشبكات الجيل الرابع. وفيما يتعلق بالقضية الحيوية المتمثلة في استعادة ثقة الجمهور، بدأ الوزير واقعيا ومتفائلا في آن واحد، حيث قال: تدرك الشركة أن الثقة لا تعود بين عشية وضحاها، ولذلك فإن أسعار خدماتها تعد أرخص بكثير مقارنة بالشركات الخاصة، حيث توفر بطاقات SIM بسعر روبية واحدة فقط عبر مكاتب هيئة البريد الهندي لتمكين الناس من تجربة الخدمة. كما تنسق الشركة مع هيئة البريد لضمان التوعية الميدانية في المناطق الريفية، حيث يقوم موظفو البريد بنشاط بشرح الخدمات المحصنة للشركة. وفي القرى التي تمثل فيها خدماتنا الخيار الموثوق الوحيد، يتعين على السكان بلا شك الاشتراك فيها. وسلط الدكتور بيمساني الضوء على واحدة من أكثر النتائج تأثيرا والتي تجلب في المناطق النائية والقبلية، إذ كانت هناك نحو 35 ألف قرية تفتقر تماما إلى خدمات الاتصال المناسبة بسبب تحديات فنية وتجارية أو تضاريس وعرة أو بسبب أنشطة التطرف اليساري. وأضاف إن رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي تتلخص في ربط كل قرية بالشبكة مهما كانت نائية، وتتابع الشركة التقدم المحرز في هذا الصدد أسبوعيا، حيث قامت بالفعل بتركيب نحو 25 ألف برج بتغطية هذه القرى، وجاري العمل حاليا على تركيب 10 ألف برج آخر. وأبرز الوزير كيف يسهم توفير الاتصالات بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، لافتا إلى أنه في مناطق مثل ناراين بور في ولاية شتيشغر مكنت أبراج الشركة الأهالي من التواصل مع الشرطة والسلطات بسرعة وسهولة، ويساعد هذا التمكين في الحد من التطرف اليساري بمجرد أن تصل خدمات الاتصال إلى هذه المناطق. واختتم الدكتور بمساني تصريحاته بالتأكيد على أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات تمثل جوهرا أساسيا في رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لبناء هذه متطورة في استظهارات بحلول عام 2047. إن الأمر لا يقتصر على مجرد أبراج وكابلات، بل يتعلق بتغيير العقلية وثقافة العمل داخل المؤسسات العامة. وقد لخص وزير الدولة رؤيته لمستقبل شركة BSNL خلال السنوات الخمس المقبلة في 3 كلمات: موثوقة وفخورة ومربحة. سيدي وسادتي، نتمتع بالبرنامج الصباحي، ونقدم في هذا البرنامج أنشطة كثيرة مثل
أولا نستمع الموسيقى وبعد ذلك نقدم لكم الأخبار.

أخبار الصباحية أولا على نابينا الفارزة، وبعد ذلك سيأتي إلينا الأخبار بالتفصيل. وبعد ذلك لما أن اليوم يوم الجمعة فيقدم إليكم الأغنية العربية الليبية من صوت أحمد سامي وكذلك من صوت نوشي خليل. وبعد ذلك نقدم لكم برنامج توك سبوتلايت، وهذا البرنامج سيكون باللغة الإنجليزية. ثم بعد ذلك نستمع الموسيقى، وبعد ذلك نقدم لكم مرة ثانية الأخبار الصباحية بشكل موجز، وبعد ذلك ننهي هذا البرنامج الصباحي. فالآن سيأتي إلينا الأخبار، ولكن بعد هذه الموسيقى.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية. أولا أقدم لكم العناوين البارزة. مستشار الأمن القومي الهندي دعا أجيت دوفال دعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الإرهاب، وقال إنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة في مكافحة هذه الآفة. مددت شركة الطيران الهند تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية يوليو وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في منطقة غرب آسيا. أصدرت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إجراءات خاصة بالسفر في عقاب تفشي فيروس إيبولا، وذلك قبيل انطلاق كأس العالم لكرة القدم عام 2026. وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة العالمية من المرجح أن تقترب من مستويات قياسية مرتفعة خلال السنوات الخمس المقبلة. وفي لعبة الكريكت، فاز المنتخب الهندي للسيدات على إنجلترا بفارق 38 نقطة في أول مباراة دولية من نوع T20 ليتقدم بنتيجة 0-1 في السلسلة المكونة من 3 مباريات. الآن الأخبار بالتفصيل. روسيا دوفال. دعا مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الإرهاب، وقال إنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة في مكافحته. وخلال مخاطبته منتدى عالميا للأمن في روسيا، قال السيد دوفال إن على الدول المسؤولة أن تقيم خياراتها وأن تقرر ما إذا كانت تدعم ولها الجهات الراعية للإرهاب أو تواجهها بإجراءات حاسمة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت السفارة الهندية في موسكو إن السيد دوفال شارك في المنتدى الدولي الأول للأمن والاجتماع 14 لكبار الممثلين لشؤون الأمن في موسكو، وبحث الاجتماع الذي استضافه سكرتير مجلس الأمن في الاتحاد الروسي سيرجي شوفيغو موضوع التحديات والتهديدات للأمن الدولي في ظل ظهور عالم متعدد الأقطاب. كما شدد السيد دوفال على الحاجة الملحة لإجراءات إصلاحات في الهياكل والمؤسسات التي أنشئت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 45 و1900 لجعلها أكثر فاعلية في التعامل مع التهديدات الأمنية الدولية المعاصرة، وأضاف أن هذه الإصلاحات يجب أن تمنح تمثيلا أكبر وأن تأخذ في الاعتبار وجهات النظر دول الجنوب العالمي. الحرس الثوري الإناري الإيراني، القاعدة الأمريكية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في المنطقة، وذلك بعد الضربات الأمريكية الجديدة التي استهدفت جنوب إيران الليلة الماضية.

وقالت الكويت التي تستضيف قاعدة أمريكية إنها اعترضت تهديدات بصواريخ وطائرات مسيرة معادية، لكنها لم تؤكد الهدف المستهدف. وجاء إطلاق الصواريخ الإيرانية بعد أن أسقطت الولايات المتحدة طائرات مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز، واستهدفت موقعا عسكريا في بندر عباس وهي مدينة ميناء استراتيجية في جنوب إيران. وتعد هذه المرة الثانية خلال 3 أيام التي تهاجم فيها الولايات المتحدة أهدافا داخل إيران، قائلة إن تلك العمليات نفذت دفاعا عن النفس. وتهدد للأعمال الإذاعية المتجددة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. ونقلت هيئة الإذاعة الإيرانية الرسمية عن الحرس الثوري قوله إن الهجوم على القاعدة الجوية الأمريكية وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، واستهدف مصدر الضربات الأمريكية السابقة على إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن هجوم إيران على الكويت يمثل انتهاكا صاروخا ليوقف إطلاق النار، وقد وقع بعد ساعات من إطلاق القوات الإيرانية 5 طائرات هجومية مسيرة أحادية الاتجاه شكلت تهديدا واضحا في مضيق هرمز ومحيطه. طيران الهند إسرائيل. مددت شركة طيران الهند تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية يوليو وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في منطقة غرب آسيا. وكانت الشركة قبل قد علقت في وقت سابق تشغيل رحلات خط تل أبيب دلهي حتى نهاية يونيو. وقال مسؤول كبير في شركة طيران الهند إن الرحلات جرى تعليقها لفترة إضافية مع الأخذ في الاعتبار الوضع الجيوسياسي في المنطقة. وفي عقاب الصراع في غرب آسيا، واجهت شركات الطيران تحديدات متعددة، من بينها ارتفاع أسعار العقود وفرض قيود على المجال الجوي، ما أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل. وعلى الرغم من استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لبعض الوقت، فإن حالة عدم اليقين المحيطة بالأوضاع في غرب آسيا دفعت غالبية الشركات الطيران إلى وقف تشغيل رحلاتها على خط تل أبيب. وقد أثار تعليق رحلات طيران الهند مخاوف كبيرة بين أكثر من 40,000 هندي يقيمون في إسرائيل ويرغبون في السفر إلى الهند لأسباب شخصية أو مهنية أو حتى للهروب من حالة عدم اليقين في المنطقة، كما أن محدودية الخيارات المتاحة تعني ارتفاع التكاليف هو ما يشكل مصدر قلق كبير بين العمال الهنود. منظمة الصحة العالمية إيبولا. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية اتسم بدرجة عالية من التعقيد في ظل النزاع وانعدام الأمن والنزوح ونقص الغذاء وانعدام ثقة المجتمعات، مما يعقد جهود احتواء المرض. وخلال حديثه للصحفيين في المطار لدى وصوله إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، قال تيدروس إنه جاء ليؤكد للمجتمعات المتضررة أنها ليست وحدها، وأن منظمة الصحة العالمية موجودة لدعم جهود الاستجابة. وأضاف إن فرق منظمة الصحة العالمية تعمل بالفعل على الأرض في بونيا. وأضافت دروس أن بونيا عاصمة مقاطعة إيتوريو الشرقية ستشهد زيارته اليوم لتقييم الوضع هناك. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية درجات الحرارة العالمية. قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة العالمية من المرجح أن تقترب من مستويات قياسية مرتفعة خلال السنوات 5 المقبلة. وفقا لتقرير جديد صادر عن المنظمة، فمن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة السنوي العالمية القريبة من سطح الأرض خلال الفترة من عام 2026 إلى 2030.

0: بين 1.3 إلى 1.9 درجة مئوية فوق متوسط الفترة ما بين 580 وألف وألف وتسعمائة. إيبولا إجراءات السفر. أصدرت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بيانا ثلاثيا بشأن إجراءات الصحة العالمية الخاصة بالسفر للأفراد القادمين من المناطق الأفريقية في أعقاب تفشي فيروس إيبولا في أجزاء من أفريقيا. وأوضح البيان أن هذا النهج المنسق يهدف إلى حماية المواطنين وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقع حضورهم خلال كأس العالم لكرة القدم عام 2026، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حركة السفر والتجارة عبر الحدود. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إن إدارة ترامب تعمل بشكل مكثف لمنح دخول حالات إيبولا إلى البلاد وسط تزايد القلق بشأن تفشي المرض في أجزاء من أفريقيا. وخلال حديثه في اجتماع لمجلس وزراء ترأسه الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، قال روبيو إن الأولوية القصوى للإدارة تتمثل في حماية الأمريكيين من أي انتشار محتمل للفيروس. وبهذا نكتفي بهذا القدر، والآن نتمتع باستماع الأغنية العربية ولكن بعد هذا الإعلان.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

سيدي وسادتي، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية بشكل موجز، فإليكم بعض الأخبار. روسيا دوفال: دعا مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الإرهاب، وقال إنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة في مكافحته. وخلال مخاطبته منتدى دوليا للأمن في روسيا، قال سيد دوفال إن على الدول المسؤولة أن

تقيم خياراتها وأن تقرر ما إذا كان الدعم تدعم الجهات الراعية للإرهاب أو تواجهها بإجراءات حاسمة. الحرس الثوري الإيراني. القاعدة الأمريكية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أمريكية في المنطقة، وذلك بعد الضربات الأمريكية الجديدة التي استهدفت جنوب إيران الليلة الماضية. طيران الهند إسرائيل. مددت شركة طيران الهند تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية يوليو وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي في منطقة غرب آسيا. وكانت الشركة قد علقت في وقت سابق تشغيل رحلات خط تل أبيب دلهي حتى نهاية يوليو. وقال مسؤول كبير في شركة الطيران الهند إن الرحلات جرى تعليقها لفترة إضافية مع الأخذ في الاعتبار الوضع الجيوسياسي في المنطقة. منظمة الصحة العالمية. إيبولا. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتسم بدرجة عالية من التعقيد في ظل النزاع وانعدام الأمن والنزوح ونقص الغذاء وانعدام ثقة المجتمعات مما يوقد جهود احتواء المرض. أوكرانيا السويد اتفاق دفاعي. وقعت أوكرانيا والسويد إعلانا يهدف إلى تعميق التعاون الدفاعي في خطوة ستحصل بموجبها تكييف على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو. وقال الرئيس الأوكراني فوليدمور زيلنسكي ورئيس الوزراء السويدي أولف كريستورسون خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس إن أوكرانيا ستشتري 20 طائرة مقاتلة جديدة من طراز غريبين من السويد. إيبولا إجراءات السفر. أصدرت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بيانا ثلاثيا بشأن إجراءات الصحة العامة الخاصة بالسفر للأفراد القادمين من المناطق الإفريقية في عقاب تفشي فيروس إيبولا في أجزاء من أفريقيا. وأوضح البيان أن هذا النهج المنسق يهدف إلى حماية المواطنين وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح والمتوقع حضورهم خلال كأس العالم لكرة القدم عام 2026، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حركة السفر والتجارة عبر الحدود. كريكيت السيدات في T20. تقدمت الهند بنتيجة 0-1 بعد فوزها المريح على إنجلترا بفارق 38 نقطة في أول مباراة من سلسلة الكريكيت الدولية T20 المكونة من 3 مباريات، والتي أقيمت على ملعب كاونتي للكريكيت في تشيل مومسفورد. وبعد خسارة القرعة سجلت الهند 188 نقطة مقابل خسارة 7 فيكت في 20 شوطا مخصصة لها. وكانت جيميفيا رودينغز أفضل مسجل للنقاط بإحرازها 69 نقطة من 40 كرة. الدوري الهندي الممتاز للكريكت IPL. يلتقي فريق جوجرات تايتنز مع راجستان رويلز في المباراة الحاسمة كواليفاير 2 على ملعب مهاراجا يادافندرا سينغ الدولي للكريكت في نيو شنديغر مساء اليوم. وستنطلق المباراة عند الساعة 7:30 مساء، وسيلتقي الفائز مع رويال تشالنجرز بانغلور في نهائي الدوري الهندي الممتاز عام 2026 يوم الأحد على ملعب ناريندرا مودي في أحمد آباد. وبهذا الموجز نختفي و
نلتقي بكم في البرنامج المسائي في الساعة 11 مساء حسب التوقيت الهندي، وفي هذا الحين نستودعكم في حفظ الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمر الكرام في النشط المسائي من برنامج القسم العربي في إذاعة يوم الهند الخارجية بنيودلهي، والساعة هنا 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنصل البرنامج بتلاوة نعترة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.

0: الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، ولا نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر لما ما بعد تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب التوقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقطعة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه برنامج سبوت لايت، كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد، إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا، وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية.

أيها المستمعين الكرام، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية. فأفضل الروس أقلام. وزير الداخلية الاتحادي السيد أميت شاه يقول إن التابعين حدود البلاد والقضاء للهجرة غير الشرعية أمران حيويان لحماية التركيبة الديموغرافية للأمة. مستشار الأمن القومي أجيد الضوفال يدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الإرهاب، مؤكدا أنه لا يمكن اتباع معايير مزدوجة في مكافحته. الهند تحقق إنجازا تاريخيا بارزا في مسيرتها نحو الطاقة النزيفة. الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تصدر بيانا مشتركا بشأن تدابير الصحة العامة الخاصة بالسفر للأشخاص القادمين من مناطق في إفريقيا. رئيس ميانمار يومين أونغ هلايانغ سيقوم بزيارة إلى الهند ابتداء من يوم غد وحتى 3 يونيو. الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعلن أن الطلب العالمي للسفر الجوي للركاب ينخفض بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال شهر إبريل 2026 من الميلاد. أيها السادة، قدمنا لكم رؤوس أقلام وأعلان الأخبار بالتفصيل. قال وزير الداخلية الاتحادي السيد أميت شاه إن تأمين حدود البلاد والقضاء على الهجرة غير الشرعية أمران حيويان لحماية التركيبة الديموغرافية للأمة. وكان يتحدث أمام القوات والتجمع الجماهيري بعد افتتاح موقع الحدود الاستراتيجيتين جي صبح وجي 13 على الحدود الهندية الباكستانية في بوج في منطقة بوج بولاية غجرات اليوم. وقال الوزير إن الحكومة المركزية تستفيد من أحدث التقنيات بما في ذلك الطائرات المسيرة والرادارات والأسوار الحديثة لإقامة منظومة أمنية محكمة وغير قابلة للاختراق أو التسرب. أيها المستمعين الكرام، نواصل النشرة المسائية من القسم العربي بإذاعة أمم الهند الخارجية. دعا مستشار الأمن القومي أجيد الضوفال إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الإرهاب، مؤكدا أنه لا يمكن اتباع معايير مزدوجة في مكافحته. وخلال مخاطبته منتدى دولي للأمن في روسيا، قال السيد دوفال إن على الدول المسؤولة أن تقيم خياراتها وتقرر ما إذا كانت ستدعم الجهات الراعية للإرهاب أم ستتصدى لها بإجراءات حاسمة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي

ذكرت السفارة الهندية في موسكو أن السيد دوفال شارك في المنتدى الدولي الأول للأمن والاجتماع الرابع عشر لكبار الممثلين المعنيين بقضايا الأمن في موسكو. وبحث الاجتماع الذي استضافه أمين مجلس الأمن في الاتحاد الروسي سيرغي شويغو التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن الدولي في بروز عالم متعدد الأقطاب. كما شدد السيد دوفال على الحاجة الملحة لإصلاح الهياكل والمؤسسات التي أنشئت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 من الميلاد لجعلها أكثر فاعلية في التعامل مع التهديدات الأمنية الدولية المعاصرة. حققت الهند إنجازا تاريخيا بارزا في مسيرتها نحو الطاقة النظيفة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. قال وزير الاتحاد للطاقة الجديدة والمتجددة برال هاد جوشي إن 4 ملايين أسرة قد استفادت حتى الآن من أنظمة الطاقة الشمسية فوق الأسطح في إطار مخطط بيم سوريا غر. وأضاف أن هذا البرنامج ليس مجرد مبادرة للطاقة المتجددة بل هو مشروع تحويلي يجعل المواطنين ينتقلون من مستهلكين للكهرباء إلى منتجين لها. كما يتيح هذا المخطط للأسر خفض نفقات الكهرباء والاستفادة من الدعم الحكومي والتوجه نحو تحقيق فواتير كهرباء صفرية. أصدرت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بيانا ثلاثيا مشتركا بشان تدابير الصحة العامة الخاصة بالسفر للأشخاص القادمين من مناطق في أفريقيا وذلك في أعقاب التفشي فيروس إيبولا في أجزاء من القارة الأفريقية. وأوضح البيان أن هذا النهج المنسق يهدف إلى حماية المواطنين وملايين الزوار والمشجعين والرياضيين والسياح المتوقع حضورهم خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 من الميلاد مع الحفاظ في الوقت نفسه على حركة السفر والتجارة عبر الحدود بين الدول الثلاث. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل بشكل مكثف لمنع دخول حالات الإصابة بفيروس إيبولا إلى الولايات المتحدة في ظل تزايد القلق بشأن تفشي المرض في بعض المناطق الإفريقية. سيقوم رئيس ميانمار يومين أونغ هلايانغ بزيارة رسمية إلى الهند ابتداء من يوم غد وحتى 3 يونيو وخلال إحاطة إعلامي في نيودلهي. بعد ظهر اليوم قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية راندير جايسوال إن رئيس الوزراء نريندرا مودي والضيف الزائر سيبحثان خلال محادثاتهما الصناعية سبل تعزيز العلاقات الصناعية بين البلدين بشكل أكبر. وأضاف أن الهند تتطلع إلى الترحيب برئيس ميانمار مشيرا إلى أن جميع القضايا التي تندرج ضمن نطاق العلاقات بين الهند وميانمار ستكون مطروحة.

مهدًا للنقاش خلال الزيارة، وفيما يتعلق بالاجتماع الأخير لعالية العمل للتشاور والتنسيق بشأن شؤون الحدود بين الهند والصين، قال جايسوال إن المناقشات كانت بناءة وتتطلع إلى المستقبل. أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن الطلب العالمي على السفر الجوي للركاب انخفض بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2016، وفي مؤشر على تباطؤ حاد في حركة النقل الجوي. وعزها الاتحاد أن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي على تأثير الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، وانخفض إجمالي الطلب الذي يقاس بمؤشر كيلومترات الركاب المدفوعة بنسبة 3.4% مقارنة بشهر أبريل 2025 من الميلاد. كما تراجعت الطاقة الاستيعابية الإجمالية التي تقاس بمؤشر الكيلومترات المقدية المتاحة بنسبة 2.9% وبلغ معامل أشغال المقاعد العالمي 83.1% منخفضا بمقدار 5.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، وفي نهاية النشرة نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. وزير الداخلية الاتحادي السيد أميت شاه يقول إن تأمين حدود البلاد والقضاء على الهجرة غير الشرعية أمران حيويان لحماية التركيبة الديموغرافية للأمة. مستشار الأمن القومي جد فال يدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الإرهاب، مؤكدا أنه لا يمكن اتباع معايير مزدوجة في مكافحته. الهند تحقق إنجازا تاريخيا بارزا مسيرتها نحو الطاقة النظيفة. الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تصدر بيانا مشتركا بشأن تدابير الصحة العامة الخاصة بسفر الأشخاص القادمين من مناطق في إفريقيا. رئيس ميانمار يومين أونغ هلايانغ سيقوم بزيارة إلى الهند ابتداء من يوم غد وحتى 3 يونيو. الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعلن أن الطلب العالمي السفر الجوي للركاب ينخفض بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2026 من الميلاد. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، ولن نقدم لكم برنامج الغزل.

0: مستمعین الكرام، استمعتم الى برنامج الغزل، اما الان فتستمعون الى التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي موضوعه التحول المذهل لشركة BSNL شبكة 4G محلية الصنع. تسطر شركة بهارات سنشار نيغم المحدودة BSNL، والتي كانت تعد في السابق إحدى الشركات المتعثرة في القطاع العام، قصة نجاح ملهمة لعودتها إلى القمة تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث برزت كركيزة أساسية للشمول الرقمي والتنمية الوطنية في غضون عامين فقط. ووصفت الدكتور شاندرا سيخار بيمساني وزير الدولة للاتصالات وتطوير الريف هذا التحول بأنه كان ينطوي على تحديات كبيرة، ولكنه يبعث على رضا عميق في الوقت ذاته، مشيرا إلى أن معالجة المشكلات الجوهرية مثل ثقافة العمل وحالة أبراج الاتصالات والبنية التحتية المتقدمة هي التي صنعت هذا التغيير الإيجابي. وفي معرض حديثه لاطلاع المواطنين على هذا التحول الكبير، قال الدكتور بيمساني: لقد تعاملنا مع خطة إحياء الشركة بمنهجية صارمة وانضباط يضاهي الأسلوب إدارة القطاع الخاص، والنتائج باتت واضحة للعيان اليوم، وتتمثل في الشؤون المالية القوية والاعتماد على التكنولوجيا المحلية وإيصال خدمات الاتصال إلى أبعاد المناطق النائية في الهند. وأثناء استعراضه لقصة نمو الشركة، أشار وزير الدولة إلى أن التحول المالي جاء لافتا للغاية، حيث قفزت إيرادات الشركة من 21 كرور روبية إلى 25 كرور روبية، مسجلة نموا صحيا تتراوح نسبته بين 20% و25% في غضون عامين. والأهم من ذلك أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA شهدت قفزة هائلة من 50 كرور روبية فقط إلى ما يقارب 7000 كرور روبية، مما يعكس تحسنا كبيرا في كفاءة العمليات التشغيلية ورسما لمسار واضح نحو تحقيق الربحية. وشرح الدكتور بيمساني النهج المدروس الذي كان وراء هذا النجاح، موضحا أنه في ولايات مثل آندرا برديش كانت نسبة تشغيل الأبراج لا تتعدى 75%، وأضاف: لقد وضعنا هدفا للوصول بالنسبة إلى 95%، وقمنا باستبدال 50 ألف بطارية عبر 50 برج اتصال، وتحديث محطات الطاقة، واستبدال الكابلات المتقادمة. بعد ذلك حددنا مستهدفات نظامية لكل قطاع وعلى مستوى كل ولاية لتطوير أعمال الشركات وجذب اشتراكات الهاتف المحمول الجديد. لقد كانت المتابعة الدورية والمساءلة الركيزة الأساسية في هذا الجهد. كما أشار الوزير بفخر إلى إنجاز تاريخي تمثل في النشر السريع لتقنية الجيل الرابع 4G المتطورة محليا، قائلا: لقد نجحت الشركة في إطلاق شبكة 4G المحلية على 100,000 برج خلال عام واحد فقط، وقامت بتطويرها لتصل إلى المعايير العالمية تقريبا، وبذلك تصبح الهند الدولة الخامسة فقط في العام التي تمتلك تقنية عميقة ومحلية الصنع لشبكات

0: الجيل الرابع. وفيما يتعلق بالقضية الحيوية المتمثلة في استعادة ثقة الجمهور، بدأ الوزير واقعيا ومتفائلا في آن واحد، حيث قال: تدرك الشركة أن الثقة لا تعود بين عشية وضحاها، ولذلك فإن أسعار خدماتها تعد أرخص بكثير مقارنة بالشركات الخاصة، حيث توفر بطاقات SIMC بسعر روبية واحدة فقط عبر مكاتب هيئة البريد الهندي لتمكين الناس من تجربة الخدمة. كما تنسق الشركة مع هيئة البريد لضمان التوعية الميدانية في المناطق الريفية، حيث يقوم موظفو البريد بنشاط بشرح الخدمات المحصنة للشركة وفي القرى التي تمثل فيها خدماتنا الخيار الموثوق الوحيد يتعين على السكان بلا شك الاشتراك فيها. وسلط الدكتور بيمساني الضوء على واحدة من أكثر النتائج تأثيرا والتي تجلب في المناطق النائية والقبلية، إذ كانت هناك نحو 35 ألف قرية تفتقر تماما إلى خدمات الاتصال المناسبة بسبب تحديات فنية وتجارية أو تضاريس وعرة أو بسبب أنشطة التطرف اليساري. وأضاف إن رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي تتلخص في ربط كل قرية بالشبكة مهما كانت نائية، وتتابع الشركة التقدم المحرز في هذا الصدد أسبوعيا، حيث قامت بالفعل بتركيب نحو 25 ألف برج بتغطية هذه القرى، وجاري العمل حاليا على تركيب 10 ألف برج آخر. وأبرز الوزير كيف يسهم توفير الاتصالات بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، لافتا إلى أنه في مناطق مثل ناراين بور في ولاية شتيشغر مكنت أبراج الشركة الأهالي من التواصل مع الشرطة والسلطات بسرعة وسهولة، ويساعد هذا التمكين في الحد من التطرف اليساري بمجرد أن تصل خدمات الاتصال إلى هذه المناطق. واختتم الدكتور بيمساني تصريحاته بالتأكيد على أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات تمثل جوهرا أساسيا في رؤية رئيس الوزراء ناريندرا مودي لبناء هذه متطورة فيكسد بهارت بحلول عام 2047. إن الأمر لا يقتصر على مجرد أبراج وكابلات، بل يتعلق بتغيير العقلية وثقافة العمل داخل المؤسسات العامة. وقد لخص وزير الدولة رؤيته لمستقبل شركة BSNL خلال السنوات الخمس المقبلة في ثلاث كلمات موثوقة وفخورة.
1: سيداتي وسادتي، كنتم مع التعليق اليومي، ولن نقدم لكم برنامج حلقة مدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجليه برنامج سبوتلايت.

0: كنتم مع برنامج سبوت لايت، ولا نقدم لكم أيها المستمعين الكرام برنامج حديث الليلة.
1: اكتشاف العرب للهند وأثراتهم على حياة الهند وثقافتها. إن التفاعل المتعدد الجوانب بين الهند والأمة العربية الإسلامية يكمن في آلاف من الأعمال الأدبية التي كتبت في الهند، وأيضا في مئات من المباني التي بنيت على التربة الهندية بعد مجيء الإسلام إلى شبه القارة الهندية. من القرن السابع الميلادي درس العرب الفلسفة الهندية وعلم اللغات والرياضيات والطب والفلك وفروعا أخرى من المعرفة والفنون، ومقابل هذا إنهم تركوا أثراتهم التي لا يمكن محوها على الحياة والثقافة في الهند. في الحقيقة وقع العرب في غرام مع الهند ودرسوا كل أوجه الحياة الهندية والفنون والمعرفة والثقافة. كاتب عربي أبو ريحان البيروني كتب 100 بحث عن الهند، وذلك رقم قياسي لم يحطمه أحد حتى الآن. إن أعمال الرحالة العربي ابن بطوطة تسرد كل شيء رآه في الهند أثناء إقامته التي امتدت على فترة من 13 عاما. قام العرب بترجمة الكثير من أعمال سنسكريتية إلى العربية، والكتاب الهندي القديم بانشا تنترا يتوافر لدينا من خلال ترجمته العربية. عندما وصل هذا الكتاب أوروبا إنه خلق انطباعا قويا. في الواقع إن الترجمة العربية للأعمال الهندية والأعمال العربية الأصيلة على الهند خلقت أسطورة الهند في أوروبا. وبعد بزوغ عهد المحيط تعهدت أوروبا لنفسها بإيجاد ممر بحري إلى الهند، ومسعيها هذه ساعدها العرب. إن شهاب الدين أحمد بن ماجد ملاح عربي من عمان، وكان له نشاط ملاحي واسع في المحيط الهندي في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي، هو الذي أرشد فاسكو دا غاما الملاح البرتغالي الشهير في رحلته عبر المحيط الهندي من مالندي إلى كاليكوت بالهند عام 1498. اعترافا لهذه الإرشاد، قد قامت حكومة البرتغال نصبا تذكاريا لابن ماجد في مالندي. إذا قارنا مجموعة المصطلحات العربية في المناطق الساحلية وفي آسام، ما أن آسام هي بداخل الهند، نكتشف أن أسماء المسلمين في آسام وبنغال والتاميل نادو وكيرالا هي عربية أكثر مما هو في شمال الهند، والسبب يرجع إلى نزول العرب

على سواحل بحر العرب وخليج بنغال أكثر فأكثر، وإقامتهم في السواحل واختلاطهم بالسكان المحليين المقيمين على السواحل وزواجهم مع النساء الهنديات. أما السبب لتوجه العرب إلى آسام فذلك إنهم كانوا في حاجة إلى جذوء مستقيمة طولها 70 قدما من شجرة نهر توجد في غابات آسام لاستعمالها كصواري في بواخرهم، وإنهم كانوا يبحرون في نهر برهما بوترا ليصلوا لخيمبور وساديا. والمسلمون في آسام ينحدرون من العرب الذين تزوجوا من النساء في آسام، وأحد أثرات العرب في الهند خط عربي للغة السندية، ويقول الخبراء إنه في وقت ما كانت تكتب اللغة التاملية بالخط العربي، واللغة التاملية المكتوبة في الخط العربي يطلق عليها عربي. إن العرب السودانيين المعروفين باسم سدي كان لهم طلب كبير لبسالتهم ومهرتهم في ركوب الخيل، فكانت كتيبة الفرسان لكريشنا ديفا رايا تضم السديين لكونهم فرسان بواسل، كما كان السديون بنائين مهرة في الحجارة، وإنهم تركوا أثراتهم على المعالم التذكارية في أحمدآباد وبدر وبيجابور حتى في آغرة. إن خط اليد على الحجر الأسود في الباب العالي بلند دروازة في فتحپور سيكري كان من عمل حبشي اسمه يعقوب، وحبشي آخر اسمه ملك كافور كان قائد الجيش لعلاء الدين خلجي، وكان ملك أمبرو هو حبشي قائدا لجيش شاند بيبي من أحمد نغر. إن المنارات المتأرجشة الفريدة من نوعها في مسجدين في أحمدآباد بناها سديون الذين لا يزالون يعيشون حياة منعزلة في أوكا في أقصى شبه جزيرة كاتياوار، كما توجد جيوب أخرى للسديين في بدر وبيشابور وحيدرآباد. يعتقد بعض المؤرخين في أن حاكم مالابار تشارمان بيرومال كان يعتنق الإسلام في أيام شيخوخته، وقام برحلة مباركة لمكة المكرمة كانت تمتد مملكته من كنجاروكوت إلى كيب كومورين. عاد الملك ومعه جماعة من المسلمين العرب. في الطريق أصاب الملك مرض ومات في مكان يدعى بظفار، وقبل وفاته نصح الملك لرفقائه العرب بعدم إلغاء السفر، وعطى لهم رسالة مكتوبة في لغة مالابار. ووفقا لذلك إن أصحاب الملك وأسماؤهم شرف بن ملك ومالك بن دينار ومالك بن حبيب وزوجته قمرية والآخرون مع أطفالهم وعوائلهم واصلوا الرحلة حتى وصلوا مالابار على شاطئ كادونغالور، فنزلوا وسلموا الرسالة إلى حاكم كادونغالور. قرأ الحاكم الرسالة وعرف فحبا، فأكرم مكانة هؤلاء العرب ومنح لهم بقطع أرضية اقتتن هؤلاء العرب على أرض مالابار وبنوا لهم بيوتا ومساجد. بينما أقام مالك بن دينار في كودن غالور ارتحل ابن أخيه مالك بن حبيب والآخرون من مكان إلى آخر، فأقاموا في كوتلم وماونت ديلي وتشيلي يام وكوتيلون ودار مادون وسري كندبورم. هذه حكاية ظهور الإسلام على أرض الهند قبل كثير من حملة محمد بن قاسم الثقفي على السن في بداية القرن 8 الميلادي. إن حملة محمد بن قاسم

0: تتميز بالمرحلة الثانية لوصول الإسلام إلى البقعة الهندية. كان أخضع محمد بن قاسم مكران في 710 وفتح السند في 711 و12، وامتدت فتوحاته إلى ملتان، وألقيت السيطرة التامة على السند وجنوب البنجاب اللتين شكلتا أقصى الحدود الشرقية للخلافة. ظلت شمال الهند خارجة من الخلافة حتى نهاية القرن العاشر. في القرن العاشر بدأ الغزو الجديد، وهذا يمتاز بالمرحلة الثانية لدخول الإسلام في الهند. استمر هذا الغزو حتى وصل محمد شهاب الدين غوري، وكانت أنشئت سلطنة دلهي في 1206 الميلادي، في وقت يستند تاريخ الإسلام وتطرقه في شمال الهند إلى الانتصارات العسكرية والإنجازات السياسية. إن حكاية الإسلام في جنوب الهند تختلف تماما، جنبا إلى جنب التجار العرب الذين حملوا لباء الإسلام إلى جنوب الهند. إن المتصوفة وأولياء القادمين من الشرق الأوسط نشروا تعاليم الإسلام. إن قوتهم الروحانية وأفكارهم الليبرالية وصفاتهم الحميدة ساعدتهم كثيرا في خدمة الدين وخدمة الناس، وكانت مصدرا هاما لعلاقات حسنة وودية بين الهندوس والمسلمين. إن عددا من تأليفات شعرية باللغة التاملية التي تركها أولياء الله المسلمون وقدسيون الهنادك تشهد على مساعيهم الحميدة لاكتشاف العناصر المشتركة في كلتا الديانتين. كان الملوك الهندوس يثقون ويحترمون التجار المسلمين، وهم نالوا استحسانا كبيرا في بلاط ملوك بونديان من مادورا وملوك فيجيناغرا، وكثير منهم استوطنوا في كايال ومادورا وفي مدن أخرى من جنوب الهند. وبمرور الوقت ولد جيل جديد مختلط بسبب الزواج ما بين هؤلاء التجار العرب ونساء تلك المنطقة. كما اكتسب بعض التجار نفوذا كبيرا حتى أصبح أحدهم تقي الدين وزيرا في بلاد سندرا باديان، أحد ملوك من الأسرة الملكية ماتورا. إن الرغبة في فهم الفلسفة الهندية كمثل اليوغا والفيدانتا وعلم الأدبية وعلم النجوم والفلك قادت العرب إلى دراسة هذه العلوم. وفيما بعد اشتغل الهندوس والمسلمون كلاهما في بناء معيار عال في الفنون والآداب والموسيقى. إن تعليمات أولياء الله والمتصوفة مع أفكارهم المثالية والأقدار الإسلامية العالية والسياسات المتسامحة للأمراء المسلمين وتطور الثقافة المشتركة تحت رعايتهم وتطوير الأسلوب الدقني باسم هندوستاني شاهد ناطق على الامتزاج اللساني والثقافي بين الهندوس والمسلمين، ويمكن أن يعتبر كمحاولة حسنة لدمج الحضارة الهندوسية والإسلامية في شبه القارة الهندية.
1: سيداتي وسادتي، كنتم تستمعون إلى حديث الليلة، والآن ستستمعون إلى مقتطفات من منوعات غنائية هندية.

أيها السادة، كنتم تستمعون إلى مقتطفات من منظمة غنائية هندية، والآن نقدم لكم فاصل من الموسيقى الهندية الحلوة.

كنتم مفاصل من الموسيقى الحلوة، والآن بقية السهرة سنقضيها مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

أيها المستمعين الكرام، كنا نسأل مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية الموجزة. قال وزير الداخلية الاتحادية السيد أميد شاه إن تأمين حدود البلاد والقضاء للهجرة غير الشرعية أمران حيويان لحماية التركيبة الديموغرافية للأمة. وكان يتحدث أمام القوات والتجمع الجماهيري بعد افتتاح مواقع الحدود الاستراتيجيتين في G7 و G13 على الحدود الهندية الباكستانية في منطقة بوج بولاية غجرات أمس. دعا مستشار الأمن القومي أجيت دوفال إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الإرهاب، مؤكدا أنه لا يمكن اتباع معايير مزدوجة في مكافاته. وخلال مخاطبته منتدى دولي للأمن في روسيا، قال السيد دوفال إن على الدول المسؤولة أن تقيم خياراتها وتقرر ما إذا كانت ستدعم الجهات الرعية للإرهاب أم ستتصدى لها بإجراءات حاسمة. حققت الهند إنجازا تاريخيا بارزا في مسيرتها نحو الكافة نحو الطاقة النظيفة وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. قال وزير الاتحاد للطاقة الجديدة والمتجددة برال حاد جوشي إن 4 ملايين أسرة قد استفادت حتى الآن من أنظمة الطاقة الشمسية فوق الأسطح في إطار مخطط PM سوريا غر. أصدرت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بيانا ثلاثيا مشتركا بشأن تدابير الصحة العامة الخاصة بالسفر للأشخاص القادمين من مناطق في إفريقيا، وذلك في أعقاب التفشى فيروس إيبولا في أجزاء من القارة الإفريقية. سيقوم رئيس ميانمار يومين أونغ هلايانغ بزيارة رسمية إلى الهند ابتداء من يوم غد وحتى 3 يونيو، وخلال إحاطة إعلامية في نيودلهي بعد ظهر الأمس. قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية راندير جايسوال إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي والضيف الزائر سيبحثان خلال محادثتهما الثنائية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل أكبر. أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن الطلب العالمي على السفر الجوي للركاب انخفض بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال شهر إبريل 2026 من الميلاد، في مؤشر على تباطؤ حاد في حركة النقل الجوي. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية الموجزة من القسم العربي بذات أمم الهند الخارجية، وبهذا نأتي إلى نهاية برامجنا المسائية. وسوف العمل اللقاء بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم اتباع الأوقات وأسدها ودمتم سالمين.